التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

الذي كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها

أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر

Hukuman سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي والسلام عليك شهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ادخل الشهادة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

0: 哈。
1: آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات، وهب لنا ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وقره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احينا حياة طيبة وارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واخلف علينا كل غائبة منك بخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.